اتخذت عليه أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله مربد نعطي تامنا سنبرا بسمك محمد الذي وعنته إنك لا تخلف الميعاد استووا ترجعوا عن تريدوا استقيموا يرحمني يرحمكم الله تبصف المقدم ثم الذين يديسوا صفوفكم فإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة صفني أطلعون لي رتاكا يقدي لرسكا كان مرتاكا صف أنا لم أرفاكا كسبرا سبحيا رجاء مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ويتوت الله تعالى أصلي بعد جمعة ركعة المسلم إماما لله تعالى الله أكبر سمعنا ربنا شرعنا الصلاة ونسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها المستقيم صراط

أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ويصد

تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس بسم الله الرحمن الرحيم إن القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد دعنا قبل من أذننا السلام عليكم ورحمة الله السلام

0: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم العالمين كمدن إياك نستعين صلاة الذين أمتنعوا المعتوب على عبادين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد مستعين صلاة مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من شر الوسواس الخناس الذي يهبس صدور الناس. فاتحة.
1: امين امين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بمزيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والعلم وسلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك وعندك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدين ولأزواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا وذوي الحقوق علينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وقرابتنا ولجيراننا ومعلمنا وتلاميذنا فإنك أنت الله غفور رحيم. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك

0: karahma wahai lana min amrina rasyada. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: أهلا ولقوا علينا للجحيم افهم لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولقوا علينا للجحيم توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولقوا علينا للجحيم افهم لي توبة واغفر فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فابلي توبة وفي ذنوبي فإنك غافر إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فابلي توبة وفي ذنوبي فإنك غافر إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة وفي ذنوبي فإنك غافر.
2: الله يا نبي سلام عليك يا رسول

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله العظيم، صلى الله العظيم، صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو واتوب إليه. صفوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله، صفوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله، rapatkan luruskan صف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يوسع في أصغر الناس ثم يجعل لكم أصغر من ذرية ربنا وتقبل الدعاء إلهي أنت المقصود. صلي فرض المغرب ثلاث ركعات نداءً ما أمرت. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

Amin. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

오늘 명언으로 내려가나. 아살라무 알라이쿰 와라흐마툴라. 아살라무 알라이쿰 와라흐마툴라. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الجدود الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله ذكرا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يفعل ذا الجد من قول الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكر الذاكرون وغفل عن الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحب سيدنا رسول اجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم وافي.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم بالمغضوب عليهم الظالمين آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شاكورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي عين الناس كبيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: مثل المقام المحمول الذي وعدته إن غلا ذخر صلى الله العظيم وصلى الله العظيم وصلى الله صفوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صفوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf رب اجعل مقيم الصلاة من ذرة أربعة إلهي أنت الناقص على ولا صلي فعشاء بركات الأدان الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلاة الله.

0: صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الذي لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام. حيينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
0: آمين.
1: Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mughni ya baina rahimi wa dun, ya zal 'arsyil majid, ya fa'al lima yurid. Awwanina ya Allah an halalika an haramika bi ta'atika amma usyadina wa amman siwak. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Amin.
1: Allahumma rabbil hilal wal haram, rabbil baitil haram, rabbil masjidil haram, rabbir rukni wal maqam sayyidina Muhammad min as-salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. ربنا انزلنا علينا مائدة من السماء لا تقولنا نعود ولنا واخرنا وارزقنا وانتم ورزقين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم من

بسم الله لا اله الا الله اللهم لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا

يحيي قيوم لا إله إلا أنت يحيي قيوم لا إله إلا أنت يحيي قيوم لا إله إلا أنت يحيي قيوم لا إله إلا أنت يحيي قيوم

إله إلا أنت حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم لا إله إلا أنت حي قيوم لا إله إلا أنت يا حي قيوم أحيي القلوب فتحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي قيوم أحيي القلوب فتحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي قيوم أحيي القلوب فتحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسننا خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها

فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه أحيا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه أحيا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه أحيا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رب اغفر للوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا استووا واعتدلوا صلوا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل فإن التسوية من تمام الصلاة ربطكم صفا ورسقا نويت بالله إن أنا أصلي فرض الصغيرة الله أكبر سبحان الله ورته واصل وجهته وشعل الهدي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما اعلم من صلاتي ونسك ومحيا حيا ومات لله رب العالمين لا شر لك الحسن وانا من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

لقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يسأمهم السوء ولا هم يحزنون.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما

بقيت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله

Bogor. Allahu Akbar. Tahiyat السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام بك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وخير جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

وحده لا شريك له هو كل الحمد والله كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودنياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وفضله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سعودك والنار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وعذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مخلصون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهاد من خزائن غيبك بلا منة مخلوقة بمحض فضلك وكرمك بغير حساب اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا
ورزقنا الأكل والحكمة وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والأجوب والسمعة والغيبة وسوء الظن والنميمة, واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا وتضرعا إليك وإيمانا بقدرتك, واجعل قلوبنا مستقرة لجميع كرامات أوليائك بلا شك ولا هم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى إيمانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام, وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh selamat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini bersama-sama kita hadir kembali di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasyad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Al-Qawim. Kemudian bersama tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونحوس خصوصا للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ولشيخ زينة بن علي المعمري وإلى المخص علي ونحوس خصوصا لجميع أصحاب البدر شكر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد